اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

باع الهنا والشر العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير انه ركض خلف السراب.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها، نتمنى لكم يوم جديد، يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. معنا مستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بالإمكان أيضا التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على النحو التالي: في الدوحة الترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، إسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الإنترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وبدأنا معكم رحلتنا مع طربيات، في طبعا طلبات كثيرة، في منها ما كتبته ومنها ما لم أكتبه. اللي كتبته عيسى الصليطي جزا الله لسليمان الملا، سعاد نعمة النسيان، مقطع أنا اللي بحلم كل ليلة بيك مياد الحناوي، حمد طلب يا حمام مالك إبراهيم حبيب، أبو هيثم طلب بهية محمد العزبي، مازن طلب مرأة الحصادين وديع الصافي، أبو سنان طلب موعود مقطع ابتدى المشوار لعبد الحليم حافظ، أحمد الحديثي طلب أنا في انتظارك أم كلثوم، فاطمة الوهيبي طلبت بي فلاح وأم فلاحة لصباح، عادل ببشيط طلب الهجر يومين خالد الشيخ، مبارك المهندي طلب متى تردون فيصل عبد الله، عامر الناصري طلب راحل محمد الحياني، منتصر شاكر طلب جيران نزلوا، فاهم الجميلي، علي وجداد طلب مع ريح الهوى مسافر عبد المحسن المهنة، وفي علي خاطر النجادي، في أبو الهنوف الحمداني شو طلب بصبح يعني صباح الخير يا أبا الهنوف، في المستمع الكريم مبارك المهندي أبو فهد، مبارك المهندي طلب متى تردون فيصل عبد الله، مهابة الآن شفت رسالتك يا مهابة تأخرت اليوم، طلبت يمكن هذا طلب من امبارح ولا عاشقة طربيات طلب اليوم، لا غير اللي بيغني يا مهابة، انت معانا ولا مش معانا؟ المفروض انك متابعة وعارفة، فغير طلبك يا مهابة. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال. أغنية الاستهلال مرة ظبي سباني غريد الشاطئ، نبدأ ونكمل بعدين إن شاء الله.

بيبقى الصوت يعني ملمح خليجي خليجي يعني يعني مناطق محددة في الخليج يعني المنطقة الشرقية تقريبا أو الكويت البحرين وقطر في يعني هذه المنطقة أو هذه المساحة صوت فن الصوت ما حدش يعني يعني يتقنه حدش يتذوقه يمكن بس لا ولا بيتذوقوا عبد الوهاب تذوقه طبعا ممكن بس ما حدش يتقنه الا اهل هذه المنطقه المقام العراقي في العراق محصور ساكن في العراق خلاص ما لا يخرج لا يهاجر كذلك الصوت لا يهاجر ما في كذلك الدلعونه بلاد الشام العتبه والميجنه بلاد الشام يعني ففي يعني الأثر المكان على المنتوج الثقافي الأدبي الموسيقي الفني إلى آخره فالمكان له أثره ولذلك يمكن الزمكانية هذا اللي وردت في نظريات أينشتاين مش عارف أني فيهم النسبية العامة ولا النسبية الخاصة مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في مين المستمع في علي موسى طلب عبد الحليم موجود في حلقة اليوم

وبتشوفوا صوت وصورة يعني. مستمرين معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال، والمكان له أثر واضح جدا على على على ابنه، ابن المكان. بذكر مرة في يعني في سهرة عند ناس، يعني لا أدري المناسبة إيش كانت، كان في مناسبة يعني بس نسيت والله المناسبة، وكان في واحد ضيوف يعني من مختلف البلدان، فأحد الموجودين هو بروفيسور دكتور في مش عارف في إيش، في الجغرافيا البشرية أو بهالمعنى يعني، فكان يعني ينظر للواحد فينا الناس الموجودين بس يمسك الجمجمة، يمسك جمجمة رأس أي واحد فينا من الخلف، يمسك الجمجمة يقول له أنت من المنطقة الفلانية، ويطلع فعلا الواحد يقول له أنت أفريقي، أنت أفريقي من شرق أفريقيا مثلا يعني. فالمكان له أثر مش بس على التكوين الجسدي، له أثر يعني، له أثر حتى تجد الأنف الأفريقي فتحة الأنف كبيرة لأنه الهواء حار، الأكسجين قليل، فبيحتاج ضخ كمية هواء كبيرة حتى يحصل على الأكسجين. في تجد في أوروبا في الشمال في المناطق الباردة فتحة الأنف صغيرة لأنه ما محتاج أكسجين، الأكسجين متوفر، طبيعة البلد طبيعة المكان بتتدخل في يعني. فكثير المكان له علاقة، المكان والزمان لهما علاقة بالإنسان لأنه ابن المكان وابن الزمان. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. طبعا هذا الكلام بقوله بناء على أنه تجد المنتوج الثقافي والمنتوج الأدبي والمنتوج الفكري والمنتوج الموسيقي اللي أي بلد مؤثر على أبنائها، تجد أبناء البلد سمع مثلا أي لون موسيقي لابن بلد معينة تجده ينشد على طول على طول يعني، سمع العتابة على طول بيبان أبناء المنطقة على طول بيعرفوا العتابة، الميجنة، المألوف على طول أبناء شمال أفريقيا تونس خاصة، المألوف اللون المألوف، المألوف التونسي، سمعهم الصوت أبناء الخليج على طول، المقام العراقي أبناء وهكذا. مستمرين معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وخلينا نسمع أغنية سليمان الملا، جزل الله، طلبها عيسى السليطي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي أم نغز تقول: هذا ليس صوت غريد الشاطئ، الصوت اللي ذعتموه هذا صوته أرفع ويخلو من تحليات غريد. يمكنني محمد البلوشي. محمد البلوشي ولا غريد الشاطئ؟ غريد الشاطئ ولا محمد البلوشي؟ مش سامعك أنا. أكيد غريد الشاطئ. غريد الشاطئ، تأكدت منه وتأكدنا منه، غريد الشاطئ. اصلا محمد البلوشي ما غناش، هو يعني قريب من صوت محمد البلوشي اللي بسمع، بس في زمن قديم هذا، يعني ممكن يكون تغير الصوت، دائما بتغير الصوت يرافق صاحبه. واشكر المستمع الكريم علي موسى، قال انا بغى بسمع اللي طلب عبد الحليم، بسمع معه اللي طلب عبد الحليم ابو سنان من البصره، طلب اغنيه موعود مقطع ابتدى المشوار لعبد الحليم حافظ. شكرا لك يا علي موسى. في مبارك المهندي بيقول شكله محمد البلوشي بصراحة، ممكن انت متأكد؟ يا متأكدين يا على اليوتيوب ممكن انت تفتح اليوتيوب وحط مرة ضب ينسباني غريد الشاطئ وشوف، افضل يعني، افضل عن قرب بتشوف افضل. طيب وين وصلنا مياد الحناوي، طلبتها سعاد اغنية نعمة النسيان مقطع انا اللي بحلم كل ليلة بيك.

أم نورس ومحمد حسن، أولهم محمد حسن بعدين أم نورس وبعدين مبارك المهندي، شككوني في الموضوع. سألت الشباب أكدوا لي إنه لا هذا، فسمعت تسجيل آخر. فالشخص اللي طلع من شككوني في إنه هذا يكون غريد الشاطئ، ويمكن معاكم حق، وجدت تسجيل، خليته يدور على تسجيل آخر، وجدنا هذا التسجيل، أعتقد أنه هذا الغريد الشاطئ، نسمعه سوا وبعتذر لو في يعني خطأ.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بطلب من أبو الهنوف الحمداني تغيير الفنانة اللي طلبها. لو تكرمت يا أبو الهنوف الحمداني، أنت الظاهر جديد، أنت يعني انضميت لتربيات. لو متابعنا فترة أطول كنت يعني عرفت السبب. فممكن لو سمحت تغير الفنانة اللي طلبتها. ووصلنا للعاشرة أو اقتربنا من العاشرة موعد كلمة في أغنية. في رسالة من سعاد تقول أبو أحمد هذا غريد. أيوة الثاني غريد، هذا أكيد غريد، يعني ما في مجال، يعني غريد. علي وزاد يقول إذا فنان جديد يغني أغاني أبو بكر أزعل، لأنه بقول أقصد الأغنية. أبو أحمد تبغي صراحة، أنا ضد تقليد الفنانين، أقصد الأغنية الأصلية، مفروض الفنان المبتدئ ما يغنيها، لأن ما قصده يتقن تاء كاتبها طاء يتقن. طيب يا علي ماشي، يتقن الأغنية ويدمرها. مين اللي بدمر بالضبط يا علي؟ ويقول إذا في فنان جديد يغني أغاني أبو بكر سالم أزعل، أصلا ما حدش بيعرف يقلد أغاني أبو بكر سالم. ريح نفسك، أبو بكر سالم تحديدا ما حدش بيعرف يقلد أغاني. ممكن يغنوا بدل أغاني عبد الوهاب، أغاني أم كلثوم، أغاني عبد الحليم، بس أبو بكر سالم صعب تقليده. طيب وصلنا للعاشرة، موعد كلمة في أغنية. اليوم أغنية لفيروز، نسمع الأغنية ونتوقف عند الكلمة. هي جملة

يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا، يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. من المخاطب في هذا النص؟ من هو المخاطب؟ نسمعها كمان مرة. يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. من هو المخاطب في هذا النص؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف بقليل إن شاء الله، ونسمع إبراهيم حبيب. إبراهيم حبيب طلبه حمد في أغنية يا حمام مالك.

مجلة معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية. يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. واضحة يعني واضحة هي بتخاطب مين. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع طلب أبو هيثم من مسقط، طلب بهية لمحمد العزبي.

نزلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة أو جملة في أغنية. يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. هذا برجعنا بالذاكرة أو برجعني بالذاكرة لزمان. والله طيب، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف إن شاء الله. مازن طلب مرقص الحصادين لوديع الصافي، إن شاء الله يطلع وديع الصافي، ما يطلعش خليد الشاطئ. نسمع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. وهذا إيبال و مين كمان؟ نسمع كلمة في أغنية أو جملة في أغنية اليوم. يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. هي بتخاطب من؟ نتلقى أجوبتكم وما شاء الله عليكم يعني ما بتتوصوش. ونستعرضها قبل 10:30 إن شاء الله. وصلنا لطلب أبو سنان من البصرة اللي طلب عبد الحليم حافظ موعود مقطع ابتدى المشوار، وانضم إليه علي موسى. إن شاء الله اثنيناتهم يكونوا متابعين وسامعين.

0: والقمر طلع.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة الجملة في أغنية. يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. ووصلنا لطلب أحمد الحديثي، طلب أم كلثوم أنا في انتظارك.

0: التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة نسمع جملة في أغنية ونستعرض أجوبتكم. يا معلم ركز ميزانك على الخيط ويلا. في أول جواب من محمد الرحبي من مسقط، يا معلم ركب ميزانك على الخيط يقصد به عامل البناء الطوب، صح؟ يعني هو عامل البناء عموما سواء الطوب أو الحجر أو والميزان ميزان المي، ميزان الماء اللي بحط الميزان بعدين على ميزان الماء بضبط الخيط على يبدأ بالعملية صف المداميك، مداميك العمل. مازن يقول يا معلم ركب ميزانك على الخيط، ولا المقصود معلم البناء، بناء الحجر، بناء الحجر بناء الطوب يعني البناء البناء، صح؟ ما شاء الله عليكم. تكلم المعلم صباح الخير، هذا شو تكلم المعلم؟ أتكلم يعني قال إنه معلم البناء الظاهر هذا اللي بيقصده عادل بوبشيت. ريم صباح الخير، صباح الورد، تقول فيروز هنا تخاطب الخياط أو ركب ميزانك على الخيط، يعني ركب في ماكينة الخياطة الميزان وهو الجزء الذي يرتب، لا مش الخياط، البناء، البناء والميزان ميزان المي، ميزان المي بربطه على هذا بعدين بيبدأ. أنت لو كملت يا ريم الجملة اللي بعديها يا بنا وبنيانك يا بنيانك، كلم البناء أنت بس اسمع الأغنية على اليوتيوب على طول بعد ما تقول هذه الجملة بتقول البناء، بتخاطب البناء، فهو المقصود صاحب البناء أو البناء يعني المعلم البناء. وبتذكر كان زمان أبوي كان يجيب عامل بناء واحد اسمه محمود عابدين، بتذكر اسمه محمود عابدين، محمود عابدين طبعه زي طبع أبوي يعني بيتعاملش إلا مع في العامل اللي بيساعده بيخلط له الأسمنت وإلى آخره وبناؤه له الحجار على كتفه إلى آخره، واحد ما بيجيبش غيره، ما بتعاملش مع غيره يعني. فكان وأبوي ما يتعاملش إلا مع هذا البناء يبني لنا كل الأشياء الأشياء اللي بتتعمل يعني في البناء. فكنت أشوفه لما يحط ميزان الماء وبعدين يربط الخيط ومع الخيط يبني. في مين منتصر شاكر، الجواب عامل البناء، صح البناء عموما يقصد الأغنية العامل ما بسموهش معلم، المعلم هو معلم البناء اللي بأمر العامل يجيب الحجر الفلاني المقاس الفلاني، وبتجد العامل معاه متر في جيبه، متر على طول بيجيب لي قادوس، القادوس اللي هو الحجر اللي بتبني على الشبابيك بشكل عمودي، ايوه بسموه قادوس. المهم في علي موسى يقول يقصد في الأغنية الخياط، لا انت عشان كلمة الخيط لانه في خيط في البناء بحطه خيط وميزان الماء وبربطوا بيبدأوا يبنوا عليه. في عجيل تامر السعدون، قديما كان البناؤون يضعون خيطا على الجدار لضبط الميلان في البناء، صح صح يا عجيل. في أبو سنان من البصرة يقول شكرا على تلبية الطلب، هذا واجبنا يا أبا سنان، ولا شكر على واجب. فاطمة، المخاطب هو البناء أو المعمار ميزان الخيط، صح. والشاقول هو الأداة التقليدية الأساسية التي يستخدمها البناؤون للتأكد من استقامة الجدران والأعمدة وعدم ميلانها أثناء البناء، صح. المعنى تطلب من ضبط منه ضبط الميزان والبدء بهمة ليرتفع البنيان ويعلو وتعلو الحيطان ويجهز الجسر. شكرا يا فاطمة. سعاد من الكويت، ما اسم أغنية فيروز أبو أحمد؟ اسمها يا مغزل غزل، يا مغزل اغزل، يا مغزل اغزل، حطي يا مغزل تطلع لك الأغنية. حنان تقول يا معلم، المعلم رئيس العمال أو الأسطى المحترف في مهنته، ركز ميزانك. الميزان هو ميزان الشاقول أو ميزان الماء الذي صح الذي يستخدمه البناء لضمان استقامة الجدار، والخياط هو والخيط هو الخيط المشدود الذي يسير عليه رصف الحجارة ليكون البناء مستويا ومستقيما، صح صح. محمد حسن، يمكن المقصود بايع الفواكه والخضار، لا او البناء، صح خليك مع البناء يا محمد، صح انت صح مع البناء. ابو هيثم من مسقط، معلم البناء، صح. السلام عليكم، والله يعني الله يحفظكم جميعا، شكرا جزيلا لكم. واليوم الاحد واحنا كل احد نتوقف بهذا الوقت مع نادره من النوادر، ففي نادره عارفين تساب لطفي الفنانة السعودية الكفيفة الرائعة، وسجلت لصوت الخليج مجموعة من أغانيها الجميلة، جلسات خاصة. واليوم نسمع في تسجيل معها، مين اللي بسجل معها في تلفزيون قطر؟ الراحل الأستاذ فوزي الخميس، يعني قضيت فترة في إذاعة قطر، كان يأتي إلى إذاعة قطر، وكان كنا نلتقي كان وقتها في التلفزيون، لأنه أصلا كان هو في إذاعة قطر. فوزي الخميس أصلا بدأ من إذاعة قطر وبعدين صار في التلفزيون. فهي بتتكلم ابتسام لطفي في هذا اللقاء، بتتكلم عن طلال مداح، نستمع
1: إن شاء الله.
2: في ابتسام لطفي بالنظارة دائما، ولأول مرة يتشوفها المشاهد بدون نظارة. في إخوان اخترت الاسم الفني ابتسام لطفي.
1: الواقع لم أختر أنا، من اختار اسمي في بداية الفنية كان الفنان طلال مداح.
2: هو اللي اختار اسم؟
1: نعم.
2: إيه المناسبة؟
1: أول جولة في حياتي الفنية وأول انطلاقة انطلقت من منزل الفنان طلال مداح.
2: تذكرين أو نذكرك حنا في المناسبة ذي أو الجلسة ذي أو الانطلاقة ذي كانت شلون؟
1: أبدا طبعا، لما شافت الوالدة أنه لابد أن هذا الصوت لا يبقى حبيس الأركان، أبت أن تقتل صوت قد يكون ألعاها مستديمة ولا تخرج من ظلامها الأبدي، فأرادت أنها تخرج بصوتها إلى الناس، وأعطتني فرصة للمثول بين يد طلال مداح ليسمع صوتي. وأول لحن قدموا لي كان على أسطوانات، وهو اللي سماني ابتسام لطفي، لأن تعرف أنت التقاليد والعادات والبيئة والمجتمع ككل لا يرغب أننا مثلا يقال فنانة خيرية قربان عبد الهادي، لأنه مستحيل. فطبعا أطلق علي الاسم ده وقال نسميك ابتسام طالما أخوك اسمه لطفي، لعل الزمن يبتسم لك
2: إن شاء الله. ونرجو أن احنا أيضا نضم صوتنا لصوت طلال، وندعو الله أن يبتسم الزمن لك إن شاء الله.
1: شكرا.
2: ولهذه الأسرة التي احتضنتك هذه السنين ووصلت في من خلالها إلى هذه المرحلة. هل أنا نلقي الضوء على الست سنوات؟ إزاي أنت بدأتي تغني لأم كلثوم وأنت عمرك ست سنوات؟
1: ما هو ما زلت وسأظل أعتبر اعتبار مش أعتبرها بس أعتبر أني خريجة أم كلثوم، من مدرسة أم كلثوم، لأن تأثري بدأ بيها وسيبقى لها ومنها. ما أدري، شيء غريب شدني لصوتها، فابتديت بأم كلثوم، وحتى لما أكون زعلانة في حياتي العادية بغني لأم كلثوم ما بغني لنفسي.
2: يا سلام. طيب إيه تذكري الأغنية الأولى اللي غنيتيها؟
1: نعم.
2: إيه هي؟
1: كانت على بلدي المحبوب.
2: وبتجيدي عزفها على العود؟
1: لا والله. معلش هو العود مو قد كده يعني، بس لا تضحك علينا.
2: طيب انت متى بتعزفي عود؟
1: من بدايه حياتي الفنيه في مجال الاعراس.

0: أمتحن ذاكرة المستمعين. هي في ابتسام لطفي أثناء الحديث ذكرت اسمها الحقيقي. مين فيكو حفظ اسمها الحقيقي؟ ما هو اسمها الحقيقي؟ هي ذكرته في مستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كل يوم احنا في الوقت نسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا المقدمة الأغنية قصدي.
1: يا قلبي
0: مش الأغنية، مقدمة الأغنية، مقدمة الأغنية، المقدمة. على العموم ما راحش منها كثير. طيب أعطيني. احنا مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. برافو اللي أجاب صح من مصر. هذا أبو هيثم. أبو هيثم على طول أجاب صح. أكمل. أنت ذكرت اسمها واسم أبوها، لا وجدها كمان. أيوة يعني الجد شو اسمه؟ انت ذكرت احد عبد اللطيف اخو، مش اخوها يعني. انت جبت عبد اللطيف من وين؟ ابو هيثم حتى الان يعني ما جبتش الاسم مضبوط. الاسم الاول صح. طيب نسمع مقدمة الأغنية يا شافي. كفاية كفاية عليك. أحسن تغنيها أنت، أنا عارفك. طيب نبدأ نسمع قصدي صباح في أغنية بيا فلاح وإما فلاحة، طلبتها فاطمة لوهيبي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ويوم أحد جميل، بداية جميلة وجديدة وحلوة، وأنتم تصنعون البدايات، أنتم تصنعون بداياتكم. كن جميلا ترى الوجود جميلة. إلي أبو ماضي يعني رحل وترك لنا هذه القصيدة. يكفي العارفين في قصيدة يعني بديوان، في قصيدة بديوان زي قصيدة أبو القاسم الشابي. ما زلنا نردد ما قاله أبو القاسم الشابي الذي مات صغيرا، مات بالمرض ومات صغيرا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ففي سبحان الله تجد أنه شاعر عمل قصيدة واحدة مش أكثر، وانتشرت وحفظت وعرفت. مستمرين معكم، إذا نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. شاطر، برافو عليك يا شافي. نسمع طلب عادل بوبشيت، الهجر يومين، خالد الشيخ، ونكمل إن شاء الله.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. أي سهلة. واسمها خيرية قربان عبد الهادي، ابتسام لطفي. اسمها الحقيقي خيرية قربان عبد الهادي، وجاوب صح أبو هيثم، وجاوب صح مازن، ما شاء الله عليكم، ومين كمان، وسعاد جاوبت صح، وجابت تاريخ ميلادها كمان 1951. هذه سعاد، تاريخ ميلاد سعاد، تاريخ ميلاد قصدي ابتسام، يعني سعاد جابت تاريخ ميلاد ابتسام لطفي، واسمها خيرية قربان عبد الهادي. صح يا سعاد. وخيرية ما هو مواسم، مرات بكون في أسماء منتشرة في فترة من الفترات. أتذكر وكان خيرية أحمد، أخت سميرة أحمد الممثلة، خيرية أحمد. فبكون في أسماء في موسم من في مرحلة من المراحل بتنتشر أسماء، وإحنا طبعا أسماءنا ما بنختارها، بيختاروها أهالينا على رأي فيروز. أهالينا يا ما ابتكروا فينا أسمينا إلى آخره، في أغنية أسمينا. فلاسفة والله، عبقرية الرحابن. شوف فكروا يعمل أغنية عن الأسامي، وإنه أسمينا كلام، شو خص الكلام، عينينا هن أسمينا، إحنا هوياتنا في عينينا، عينينا بتنبئ عمن نحن. يعني شوف موضوع أغنية، عملوا موضوع أغنية. هذا ما نقوله يا جماعة، هذا ما نقوله. المسألة مش بس ما نسمعه هذه الأيام، والله أنا مش عارف من وين جايبين الثقة اللي بيأدوا هذه الحاجات، يعني اللي بسمعهم هذول، من وين جابوا الثقة أنه بيعرفوا أنهم بيغنوا يعني، وأنه اللي لحن لهم هذا تلحين. مستغرب، أنا مستغرب، مش ممكن يكون هذا غناء. يلا وين وصلنا؟ وصلنا لمقدمة الأغنية ذكرتها يا طيب. وصلنا لفيصل عبد الله، متى تردون طلبها مبارك المهندي؟

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع كلمة، نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة، ونسمع طلب عامر الناصري، طلب راحلة للفنان المغربي الراحل محمد الحياني.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج برضو. مازن أجاب صح كما ذكرت، هو بيقول مازن يا ريت في فقرة أغنية بين صوتين يوم الأربعاء، نسمع أغنية يوم الأربعاء في موكب الأربعاء مش القادم، اللي بعده، الأسبوع اللي بعده، لأنه بجهز أنا الأسبوع القادم، يعني في مادة أسبوع مجهزة موجودة ومركبة على الأجهزة وكل شيء، فإن شاء الله مش الأسبوع الحالي، الأسبوع القادم إن شاء الله. أغنية دق المزاهر لطلال لفريد الأطرش وطلال مداح، وأرسل الرابط وخليت الزميل فيصل الشيراوي مشكورا يأخذ الرابط يحوله للتجهيز. يعني سعاد من الكويت، عفوا متى التقيت مع ابتسام لطفي؟ في صورة بين معها أنا وابتسام لطفي، والله ناس إمتى، سنوات يعني، في صورة في مكتب السيد المدير، نعم، في كنت أنا وإبراهيم حبيب، الأستاذ إبراهيم حبيب والفنانة ابتسام لطفي، وكان الأستاذ محمد المرزوقي مدير الإذاعة موجود معنا، أعتقد موجود في صورة، صح في صورة. بشوف إذا حد من الشباب ممكن يعمل لي صورة على تشوفوها على التقيت مع وفنانة رقيقة وجميلة وحساسة جدا وتذوب رقة صراحة ابتسام لطفي وتغني. طيب للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. في برضو الجوابات صح، خيرية قربان عبد الهادي، الإجابة صح، مهابة جابت صح. طيب وين وصلنا؟ لا بدنا عن الأغاني، الأغنية، مقدمة الأغنية. الأغنية يا قلبي للفنانة الشامية، الأغنية يا قلبي لا تجرح، هذا محمد حسن. لا مش الجواب مش صحيح. علي وجداد مقدمة الأغنية الفنانة هدى سلطان، لا مش لهدى سلطان، بس هي أغنية مصرية، معك حق، بس هذه الأجوبة اللي وصلتني. الأغنية للفنانة الكفيفة برضو شافية أحمد اللي سمعتوها قبل يوم في أغنية بين صوتين، هي وشادية في أغنية حبينا بعضنا، شافية أحمد. الأغنية اليوم اسمها يا قلبي داري عن وهواك، يا قلبي داري عن وهواك، هي الأغنية. بتسأل سعاد من الكويت عندها أولاد؟ لا أدري والله، لا أدري، ولا أدري إن كانت متزوجة أو لا، أو ما سألتهاش يعني. طيب نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

مضطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للساعة أصبحت 11 ودقيقة ونصف الدقيقة، موعد الهدية. الهدية اليوم أغنية لأحلام من جلسات صوت الخليج الحصرية، يعني كعادتنا مع الهدايا تكون من جلسات صوت الخليج الحصرية، أغنية عادي. هي هدية اليوم، إن شاء الله تعجبكم.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن طلب علي وجداد مع ريح الهوى مسافر. وذكرت له سألت أنا شافي قبل قليل وعرف ما شاء الله عليه الفرق بين الهوى والريح. الهواء حين يتحرك يصبح ريحا، الريح هو الهواء المتحرك، لما ما يكونش متحرك بكون الهواء. طيب على مع ريح الهوى مسافر وعبد المحسن المهنا طلب علي وجداد.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال ويوم أحد رائع إن شاء الله. سمعنا طلب علي خاطر النجادي, غلطنا يوم حبينا فيصل علوي, ونسمع الآن أحمد فتحي في أغنية سهرت الليل ونجوم الليالي, طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

وصلنا للجميلي، فاهم الجميلي اللي طلبه منتصر شاكر، جيران نزلوا. الجميلي هو اصلا اسمه فاهم اسماعيل ثعبان، فنان عراقي ولد في كربلاء في وسط العراق عام 1942. اسمه الحقيقي فاهم اسماعيل ثعبان، ثم اصبح الجميلي الاسم الفني. فنيا انتقل في طفولته الأولى مع عائلته إلى منطقة المحمودية في العاصمة العراقية بغداد. عرف باهتمامه وشغفه بالطرب الريفي، تأثر في مسيرته الفنية التي استمرت 4 عقود. كان في يعمل في النفط، مجال النفط طبعا، وبعدين نظرا لانتشاره واشتهاره وغنائه وصوته الجميل أخذته وزارة الإعلام العراقية، ويعني أصبح مطربا شهيرا. طيب نسمع الأغنية اللي طلبها منتصر شاكر اللي فاهم الجميلي، جيران نزبه. متوفى رحمة الله عليه الجميلي في حادث مؤسف، يعني رحمة الله عليه. فطلبه منتصر شاكر في أغنية جيران نزله. إذن مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى، لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. شكرا يا شافي. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

ما يحلى بعيون الطرف بس هم يحلون يا يما السير عليهم خاطر يسيرون ما يحلى

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وطار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

عرفك نفسي يا نفسي يا يوم يا أمس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضاع.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

حيا الله المستمعين الأوفياء وأصدقاء برنامجنا الغنائي اليومي آمر تدلل على دانة الأصوات صوت الخليج. هلا بكم إبراهيم العزام من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. إحنا ساعة على الهواء واليوم الأحد بداية أسبوع جديد، حياكم الله.

حياكم الله في آمر تدلل. شاركونا عبر الواتساب 440-30000 زائد منصة إكس. حياكم الله. ونبي نعرف أغاني تشاركونا فيها خير جليس، خير صديق، خير أنيس لكم. في وايد أغاني تحسون بحميمية، تحسون تسمعونها بروح الصداقة والألفة، فأعطونا نماذج بأغاني تحسسكم بالألفة بمعنى الصداقة والأخوة. شاركونا على الواتساب 440-30000 زائد منصة إكس.

حياكم الله في آمر تدلل ومنورين يا أحلى مستمعين. إن شاء الله نقرأ رسائلكم على الواتساب 440-30,000 زائد منصة إكس. سعاد من الكويت حابة تسمع للفنانة نوال يا حبيبي. وأيضا لا هيتشارك برنامج طربيات سعاد إن شاء الله بنشوف لك نوال يا حبيبي. سلافة من بغداد تبي تسمع الفنانة أحلام تدري ليش أزعل عليك إن شاء الله. علي النجادي غير الفنان ما يصير خاطر كله طيب. إبراهيم محسون من السعودية حياك الله ويبي يسمع من جلسات صوت الخليج. فهد الكبيسي يا ناس أحبه إن شاء الله. حين نسمع اختيار ونرجع لكم بعد شوي باقي رسائلكم.

حياكم الله في آمر تدلل. حسن العجمي يبي يسمع خالد عبد الرحمن على النوى إن شاء الله، وأيضا علي النجادي يبي يسمع جورج والسوف يلي تعبنا سنين في هواء إن شاء الله، وأيضا بو حمدي تحياتنا لك يبي يسمع بو بكر سالم ما يحتاج يا عيسى. واليوم موضوعي أغنية فيها كلمة صداقة وتحمل الصداقة وخير جليس وأنيس لكم، يقول لي علي موسى أغنية ماجد الرومي كن صديقي مناسبة جدا للموضوع. الله يعطيك العافية. وحاب يسمع للفنانة إليسا أيضا علي موسى أغنيتها حالة حب. لكن الحين اللبي اختيار مستمعنا علي وجداد بيودينا مع الفنانة أصيل هميم في أجمل ما غنت سر الحياة.

سر الحياة الماي، صدق نحس بعطش خاصة في الأجواء الصيفية الحلوة. معاكم في آمر تدلل، حياكم الله. وفي آمر تدلل شاركونا على طلبات الواتساب 440-30000 زائد منصة إكس. سليمان العاصمي بيودينا مع الفنانة نوال أغلى حب، ترى ذا المطرب تكرر، راح نلبي الطلب في الساعة الثانية مات أغانيكم، يعني ما نبي نرد أحد والكل بيستمتع باختياراته. حذيفة من اليمن بنشوف لك أغنية يا طير يا شادي. وماجد الحر تحياتنا لك، يا بيسمينا صابر الرباعي عز الحبايب. أغنية غريبة بعض الناس من الأغاني اللي تناسب موضوع الصداقة، الله يعطيك العافية مشاركنا جاسم. وأيضا جاسم الهايس بيسمع كاظم الساهر وين أخذك. طبعا جاسم الهايس بستمعنا من قطر. وحسن العجمي قلنا بيسمع خالد عبد الرحمن وأغنية على النوى. لكن الحين اللي اختيار بو حمدي بيودينا مع العملاق بو بكر سالم وما يحتاج يا عيسى.

حياكم الله في آمر تدلل. والله يا اخوي ابو غازي من اليمن ما فهمنا طلبك بالضبط، ما حددت لي المطرب ولا اسم الاغنيه، ما يصير خاطرك الا طيب. وحول اغنيه الصداقه يقول لي مستمعنا عيسى الصيطي، اغنيه الصداقه بالنسبه له يا العزيز شلون اودعك من اجمل اغنيات كاظم الساهر. سعاد ان شاء الله اغنيتك لان سبقوك في نوال فبنلبيها في ساعه اغانيكم. اذا تبي مطرب ثاني ما يصير خاطرك الا طيب لان ما اقدر اشغلك الحين، اختيارك بتكون في ساعه اغانيكم من 6 ل 7. لكن الحين نسمع اختيار سليمان العاصمي الفنانة نوال بيودينا مع أغنية أغلى حب من ألبومها 2009، وهذه الأغنية من ألحان الراحل صالح يسلم. نسمع.

حياكم الله في آمر تدريل المستمرين معاكم. سعيد بهالمشاركات الجميلة. يقول لي بالنسبة لموضوع أخوي جاسم الهايس عن الصداقة، الأغاني يتعبر عن الصداقة والأخوة، أغنية جورج والسوف الله حلوين من يمنا، والله من الأغاني المعبرة فعلا. هذه من الأغنيات اللي لحنها سيد مكاوي الله يعطيك العافية. وأيضا من أجمل أغاني الصداقة يقول لي علي النجادي كان صديقي كاظم الساهر. سعاد اختارت وائل كفوري قرب لي وتهديها للصديقة نظرة إن شاء الله وليهمكم. لكن الحين اللبي هذا الاختيار لقيصر الأغنية كاظم الساهر. بشوف اللي طلب الأغنية. لا مش أنا هذه المشكلة، لما تير رسائل ما فيك تحدد صاحب هذا الطلب اللي طلب الأغنية. بنسمع ويناختك أغنية كاظم الساهر وبشوف من اللي طالبها ونستمتع معاكم.

حياكم الله في آمر تدل نص ساعة تفصيل نهاية البرنامج ويناخذك كاظم السار اختيار جاسم الهايس على طاري الصداقة وأغاني فيها صداقة والأخوة. يقول لي بمطر حاب يسمع وأغنية تعبر عن الأصدقاء أغنية السيدة ماجدة الرومي كن صديقي ويتذكر في أصدقاء فريج مشيرب اللي تربى معاهم منذ الطفولة. الله يعطيك العافية يا أبو مطر والله يخليكم البعض إن شاء الله حياكم الله. الحين نسمع اختيار مستمعتنا سلافة من بغداد تبي تودينا صح سلافة من بغداد تبي تودينا مع الفنانة أحلام قديمها ما تدري ليش أزعل عليك من الأغاني اللي حققت الفنانة أحلام انتشار عربي. نستمتع معاكم مع الأغنية

أغنية تحمل نوستالجيا والذكريات الجميلة، أغنية الفنانة أحلام تدري ليش أزعل عليك. حبيت ألفت من المستمعين يقول كنت يذكر يعني السواق مالهم يأخذه من المدرسة، وشريط الكاسيت مال الفنانة أحلام تدري ليش يكون داير وشغال. الله يعطيك العافية على المشاركة الجميلة. سعاد لا تحاتين، احنا نمشي والله على ترتيب معين وباللبي طلبك، وحول موضوع الصداقة تقول لي أغنية تحبها سعاد حبايبنا. الله يعطيك العافية يا سعاد من الكويت. والحين اللبي اختيار مستمعنا أيضا من الكويت حسن العجمي، بيودينا مع خالد عبد الرحمن في أجمل أغنياته على النوى. نسمع.

منواعاتكم تسعدنا وسعيدين بهالتواصل معاكم. من سلطنة عمان سامي المخيني يشوف لك طلب ثاني ويوصل إهدائك لإخوانك الغوالي. الحين اسمع اختيار ماجد الحر بيودينا مع صابر الرباعي من أجمل أغنياته، لكن نسمعها بجلسات صوت الخليج عز الحبايب.

حول أغاني تحمل كلمة صداقة. تقول لي سعاد أغنية حبايبنا للمطربة أنغام، الله يعطيك العافية. ومستمعينا يعني حب اللي بكل الطلبات، إذا ما تسنى في آمر تدلل استمتعوا فيها في الساعة الثانية ساعة أغانيكم من 6 لـ 7. الحين الدور لاختيار علي موسى، بنسمع إليسا واختيارك الجميل في أجمل أغنياتها عايشة حالة حب. نسمع حالة الحب مع إليسا.

استمتعوا مو بس بغنياتكم، حتى اغنيات بقيه المستمعين، لان كل اغنيه احلى من الثانيه، كوكتيل متنوع. احنا نتفاجئ باغنيات مثلا من زمان ما انطلبت، من زمان ما انبثت. من ضمن الاغاني كده اختيار سعاد والدور لاختيارك مع وائل كفوري في اجمل اغنيات، قرب ليا وتهديها لنظره. لي

حياكم الله في آمر تدلل. ترى المستمعين ما راح نرد حد الطلبات اللي ما يمدي الحين نسمعكم فيها الساعة بنلبيها في الساعة الثانية من 6 لـ 7. أيضا بمطر يهدي ولد مشيرب أخو نبيل مرهون، الله يعطيك العافية وعلى اختياراتك الجميلة مع ماجد الرومي كن صديقي. حين نسمع اختيار رحاب عبر منصة إكس، حاتم العراقي في كلمة أحبك.

كل المستمعين يهدون الورود في حلقة آمر تدلل. الحين نسمع فنان جميل اللي هو الفنان الكبير جورج والسوف في أغنية يلي تعبنا السنين في هوا. اختيار مستمعنا من عمان علي خاطر النجادي، حياك الله ونستمتع باختيارك.

غصبا على عين جرحي أقبل أعذارك وسامحك لو نهتني عزتي دونك كثر الخطايا بحقي زاد مقدارك مع كل هذا وأخاف تخونك ظنونك. كلمات حلوة غناء والحان عبدالله رويشد، كلمات علي مساعد من ألبوم وينك 98 اختيار خالد عبر منصة إكس. على هالأغنية نقول لكم فما الله، إبراهيم العزام التنفيذ، عبدالله الهيل من التقديم. باكر نلقاكم نفس الوقت، ثبتوا الموجة على دانة الأصوات صوت الخليج. شكرا لكم يا أحلى مستمعين، وبرافقكم ساعة أغانيكم أحمد عناني. فما الله.

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس. أغانيكم

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.
1: أغانيكم

جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.
1: أغانيكم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم جديد، يوم أحد، بداية أسبوع، بداية نهار مليئة بكل ما هو طيب وخير ومبشر لكم جميعا إن شاء الله. تحية طربية صباحية من شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وبدأنا معكم رحلتنا مع طربيات في طبعا طلبات كثيرة، في منها ما كتبته ومنها ما لم أكتبه. اللي كتبته عيسى السليطي جزا الله لسليمان الملا، سعاد نعمة النسيان، مقطع أنا اللي بحلم كل ليلة بيك مياد الحناوي، حمد طلب يا حمام مالك إبراهيم حبيب، أبو هيثم طلب بهية محمد العزبي، مازن طلب مرأة الحصادين وديع الصافي، أبو سنان طلب موعود مقطع ابتدى المشوار لعبد الحليم حافظ، أحمد الحديثي طلب أنا في انتظارك أم كلثوم، فاطمة الوهيبي طلبت بيا فلاح وأم فلاحة لصباح، عادل ببشي طلب الهجر يومين خالد الشيخ، مبارك المهندي طلب متى تردون فيصل عبد الله، عامر الناصري طلب راحل محمد الحياني، منتصر شاكر طلب جيران نزلوا، فاهم الجميلي، علي وجداد طلب معريح الهوى مسافر عبد المحسن المهنة، وفي علي خاطر النجاد، في أبو الهنوف الحمداني، شو طلب بصبح يعني صباح الخير يا أبا الهنوف، في المستمع الكريم مبارك مهندي أبو فهد، مبارك مهندي طلب متى تردون فيصل عبد الله، مهابة الآن شفت رسالتك يا مهابة تأخرت اليوم، طلبت يمكن هذا طلب من امبارح ولا عاشقة طربيات طلب اليوم، لا غير اللي بيغني يا مهابة، انت معانا ولا مش معانا؟ المفروض انك متابعة وعارفة، فغير طلبك يا مهابة. طيب خلينا نسمع أغنية الاستهلال. أغنية الاستهلال مرة ظبي سباني غريد الشاطئ، نبدأ ونكمل بعدين إن شاء الله.

بيبقى الصوت يعني ملمح خليجي خليجي يعني، يعني مناطق محددة في الخليج يعني المنطقة الشرقية تقريبا أو الكويت البحرين وقطر، في يعني هذه المنطقة أو هذه المساحة صوت فن الصوت ما حدش يعني يتقنه، حدش يتذوقه يمكن، بس لا هو اللي بيتذوقه عبد الوهاب بيتذوقه طبعا ممكن، بس ما حدش يتقنه الا اهل هذه المنطقه. المقام العراقي في العراق محصور ساكن في العراق خلاص، لا يخرج لا يهاجر، كذلك الصوت لا يهاجر ما في، كذلك الدلعونه بلاد الشام، العتبه والميجنه بلاد الشام، يعني ففي يعني أثر المكان على المنتوج الثقافي الأدبي الموسيقي الفني إلى آخره، فالمكان له أثره، ولذلك يمكن الزمكانية هذه اللي وردت في نظريات أينشتاين، مش عارف أني فيهم النسبية العامة ولا النسبية الخاصة. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج في مين المستمع في علي موسى طلب عبد الحليم، عبد الحليم موجود في حلقة اليوم، وفي محمد الشوكري طلب أم كلثوم، أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم، ومهابة طلبت منها تغير الشخص اللي طلبته أو المغني اللي طلبته، لكن حتى الآن ظهر ما ردت. هل هذا غريد الشاطئ؟ مختلف كثير يا أبو أحمد، الصوت مختلف كثير، هذا غريد الشاطئ بس أنت يعني كان في أصغر سنا وكان، بس هو غريد الشاطئ حبيبي. افتح على اليوتيوب واكتب مر ظبي سباني غريد الشاطئ، بيطلع لك على طول وبتشوف الصوت الصورة يعني. مستمرين معكم مع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال، والمكان له أثر واضح جدا على على على ابنه ابن المكان. بذكر مرة في يعني في سهرة عند ناس يعني لا أدري المناسبة إيش كانت، كان في مناسبة يعني بس نسيت والله المناسبة، وكان في واحد ضيوف يعني من مختلف البلدان، فأحد الموجودين هو بروفيسور دكتور في مش عارف في ايش في الجغرافيا البشرية أو بهالمعنى يعني، فكان يعني ينظر للواحد فينا الناس الموجودين بس يمسك الجمجمة، يمسك جمجمة رأس أي واحد فينا من الخلف، يمسك الجمجمة يقول له أنت من المنطقة الفلانية، ويطلع فعلا الواحد يقول له أنت أفريقي، أنت أفريقي من شرق أفريقيا مثلا يعني. فالمكان له أثر مش بس على التكوين الجسدي، له أثر يعني له أثر حتى تجد الأنف الأفريقي فتحة الأنف كبيرة لأنه الهواء حار الأكسجين قليل، فيحتاج ضخ كمية هواء كبيرة حتى يحصل على الأكسجين. في تلجد في أوروبا في الشمال في المناطق الباردة فتحة الأنف صغيرة لأنه ما محتاج أكسجين، الأكسجين متوفر، طبيعة البلد طبيعة المكان بتتدخل في يعني، فكثير المكان له علاقة، المكان والزمان لهما علاقة بالإنسان لأنه ابن المكان وابن الزمان. مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، طبعا هذا الكلام بقوله بناء على أنه تجد المنتوج الثقافي والمنتوج الأدبي والمنتوج الفكري والمنتوج الموسيقي اللي أي بلد مؤثر على أبنائها، تجد أبناء البلد سمع مثلا أي لون موسيقي لابن بلد معينة تجده ينشد على طول على طول يعني، سمع العتابة على طول بيبان أبناء المنطقة على طول بيعرفوا العتابة الميجنة المألوف على طول، أبناء شمال أفريقيا تونس خاصة المألوف اللون المألوف المألوف التونسي، سمعهم الصوت أبناء الخليج على طول، المقام العراقي أبناء العراق وهكذا.
مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وخلينا نسمع أغنية سليمان الملا، جزل الله، طلبها عيسى السليطي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. و في أم نغرس تقول: هذا ليس صوت غريد الشاطئ، الصوت اللي ذعتموه هذا صوته أرفع ويخلو من تحليات غريد. يمكنني محمد البلوشي. محمد البلوشي ولا غريد الشاطئ؟ غريد الشاطئ ولا محمد البلوشي؟ مش سامعك أنا. أكيد غريد الشاطئ. غريد الشاطئ تأكدت منه وتأكدنا منه. غريد الشاطئ أصلا محمد البلوشي ما غناش، هو يعني قريب من صوت محمد البلوشي اللي بيسمع، بس في زمن قديم هذا، يعني ممكن يكون تغير الصوت، ودائما بتغير الصوت يرافق صاحبه. وأشكر المستمع الكريم علي موسى، قال: أنا بغي بسمع اللي طلب عبد الحليم، بسمع معاه اللي طلب عبد الحليم. أبو سنان من البصرة طلب أغنية موعود، مقطع ابتدى المشوار لعبد الحليم حافظ. شكرا لك يا علي موسى. في مبارك المهندي بيقول شكله محمد البلوشي بصراحة. ممكن انت متأكد؟ يا متأكدين يا على اليوتيوب؟ على اليوتيوب ممكن انت تفتح على اليوتيوب وحط مرة ضب ينسباني غريد الشاطئ وشوف، افضل يعني، افضل عن قرب بتشوف افضل. طيب وين وصلنا؟ وصلنا ميادة الحناوي طلبتها سعاد، اغنية نعمة النسيان، مقطع انا اللي بحلم كل ليلة بيك.

نورس ومحمد حسن، اولهم محمد حسن بعدين ام نورس وبعدين مبارك المهندي، شككوني في الموضوع. سالت الشباب اكدوا لي انه لا هذا، فسمعت تسجيل اخر. فالشخص اللي طلع يعني شككوني في انه هذا يكون غريد الشاطئ ويمكن معاكم حق. وجدت تسجيل، خليته يدور على تسجيل آخر، تسجيل آخر، وجدنا هذا التسجيل. أعتقد أنه هذا الغريد الشاطئ. نسمعه سوا وبعتذر لو في يعني خطأ.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بطلب من أبو الهنوف الحمداني تغيير الفنانة اللي طلبها. لو تكرمت يا أبو الهنوف الحمداني، أنت الظاهر جديد، أنت يعني انضميت لتربيات. لو متابعنا فترة أطول كنت يعني عرفت السبب. فممكن لو سمحت تغير الفنانة اللي طلبتها. ووصلنا للعاشرة أو اقتربنا من العاشرة موعد كلمة في أغنية، في رسالة من سعاد تقول أبو أحمد هذا غريد. أيوة الثاني غريد، هذا أكيد غريد، يعني ما في مجال، يعني غريد. علي وزاد يقول إذا فنان جديد يغني أغاني أبو بكر أزعل، لأنه قال أنا بقول أقصد الأغنية. أبو أحمد تبغي صراحة، أنا ضد تقليد الفنانين، أقصد الأغنية الأصلية، مفروض الفنان المبتدئ ما يغنيها، لأن ما قصده يتقن تاء كاتبها طاء، يتقن. طيب يا علي ماشي، يتقن الأغنية ويدمرها. مين اللي بدمر؟ مين اللي بدمر بالضبط يا علي؟ ويقول إذا في فنان جديد يغني أغاني أبو بكر سالم أزعل، أصلا ما حدش بيعرف يقلد أغاني أبو بكر سالم. ريح نفسك، أبو بكر سالم تحديدا ما حدش بيعرف يقلد أغاني. ممكن يغنوا بدل اغاني عبد الوهاب، اغاني ام كلثوم، اغاني عبد الحليم، بس ابو بكر سالم صعب تقليده. طيب وصلنا للعاشره، موعد كلمه في اغنيه، اليوم اغنيه لفيروز. نسمع الاغنيه ونتوقف عند الكلمه، هي جمله.

يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا، يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. من المخاطب في هذا النص؟ من هو المخاطب؟ نسمعها كمان مرة. يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا، من هو المخاطب في هذا النص؟ نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 10:30 بقليل إن شاء الله، ونسمع إبراهيم حبيب. إبراهيم حبيب طلبه حمد في أغنية يا حمام مالك.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. كمان مرة نسمع كلمة في أغنية. يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. واضحة يعني، واضحة هي بتخاطب مين. نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب أبو هيثم من مسقط، طلب بهية لمحمد العزبي.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال، ونسمع كمان مرة كلمة أو جملة في أغنية. يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. هذا برجعنا بالذاكرة أو برجعني بالذاكرة للزمان. والله طيب، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشر والنصف إن شاء الله. مازن طلب مرء الحصادين لوديع الصافي، إن شاء الله يطلع وديع الصافي، ما يطلعش خليد الشاطئ. نسمع.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال. و مين كمان؟ نسمع كلمة في أغنية أو جملة في أغنية اليوم. يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. هي بتخاطب من؟ نتلقى أجوبتكم وما شاء الله عليكم، يعني ما بتتوصوش. ونستعرضها قبل 10:30 إن شاء الله. وصلنا لطلب أبو سنان من البصرة، اللي طلب عبد الحليم حافظ موعود مقطع ابتدى المشوار، وانضم إليه علي موسى. إن شاء الله اثنيناتهم يكونوا متابعين وسامعين.

0: القمر طلع.
1: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ونسمع كمان مرة الجملة في أغنية. يا معلم ركب ميزانك على الخيط ويلا. ووصلنا لطلب أحمد الحديثي، طلب أم كلثوم أنا في انتظارك.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. للمرة الأخيرة نسمع جملة في أغنية ونستعرض أجوبتكم. يا معلم ركز ميزانك على الخيط ويلا. في أول جواب من محمد الرحبي من مسقط، يا معلم ركب ميزانك على الخيط يقصد به عامل البناء الطوب، صح؟ يعني هو عامل البناء عموما سواء الطوب أو الحجر أو والميزان ميزان المي، ميزان الماء اللي بحط الميزان بعدين على ميزان الماء بضبط الخيط على يبدأ بالعملية صف المداميك، مداميك العمل. مازن يقول يا معلم ركب ميزانك على الخيط، ولا المقصود معلم البناء، بناء الحجر، بناء الحجر بناء الطوب يعني البناء البناء، صح؟ ما شاء الله عليكم. تكلم المعلم صباح الخير، هذا شو تكلم المعلم؟ أتكلم يعني قال إنه معلم البناء الظاهر هذا اللي بيقصده عادل ببشيت. ريم صباح الخير، صباح الورد، تقول فيروز هنا تخاطب الخياط أو ركب ميزانك على الخيط، يعني ركب في ماكينة الخياطة الميزان وهو الجزء الذي يرتب، لا مش الخياط، البناء البناء، والميزان ميزان المي، ميزان المي بربطه على هذا بعدين بيبدأ. أنت لو كملت يا ريم الجملة اللي بعديها يا بنا وبناء بنيانك، يا بنيانك كلم البناء. أنت بس اسمع الأغنية على اليوتيوب على طول بعد ما تقول هذه الجملة بتقول البنا، بتخاطب البناء، فهو المقصود صاحب البناء أو البنا يعني معلم البناء. وبتذكر كان زمان أبوي كان يجيب عامل بناء واحد اسمه محمود عابدين، بتذكر اسمه محمود عابدين. محمود عابدين طبعه زي طبع أبوي يعني، بيتعاملش إلا مع في العامل اللي بيساعده بيخلط له الأسمنت وإلى آخره وبناء له الحجار على كتفه إلى آخره، واحد ما بيجيبش غيره، ما بتعاملش مع غيره يعني. فكان وأبوي ما يتعاملش إلا مع هذا البناء، يبني لنا كل الأشياء اللي بتستعمل يعني في البناء. فكنت أشوفه لما يحط ميزان الماء وبعدين يربط الخيط ومع الخيط يبني. في مين منتصر شاكر، الجواب عامل البناء، صح البناء عموما. يقصد الأغنية العامل ما بسموهش معلم، المعلم هو معلم البناء اللي بأمر العامل يجيب الحجر الفلاني المقاس الفلاني، وبتجد العامل معاه متر في جيبه، متر على طول بيجيب لي قادوس، القادوس اللي هو الحجر اللي بتبني على الشبابيك بشكل عمودي، ايوه بسموه قادوس. المهم في علي موسى يقول يقصد في الاغنيه الخياط، لا انت عشان كلمه الخيط لانه في خيط في البناء بحطوا خيط وميزان الماء وبربطوا بيبداوا يبنوا عليه. في عجيل تامر السعدون، قديما كان البناؤون يضعون خيطا على الجدار لضبط الميلان في البناء، صح صح يا عجيل. في ابو سنان من البصره يقول شكرا على تلبيه الطلب، هذا واجبنا يا ابا سنان، ولا شكر على واجب. فاطمه، المخاطب هو البناء او المعمار ميزان الخيط، صح. والشاقول هو الاداه التقليديه الاساسيه التي يستخدمها البناؤون للتاكد من استقامه الجدران والاعمده وعدم ميلانها اثناء البناء، صح. المعنى تطلب من ضبط منه ضبط الميزان والبدء بهمة ليرتفع البنيان ويعلو وتعلو الحيطان ويجهز الجسر. شكرا يا فاطمة. سعاد من الكويت، ما اسم أغنية فيروز أبو أحمد؟ اسمها يا مغزل غزل، يا مغزل اغزل، يا مغزل اغزل، حطي يا مغزل تطلع لك الأغنية. حنان تقول يا معلم، المعلم رئيس العمال أو الأسطى المحترف في مهنته، ركز ميزانك. الميزان هو ميزان الشاقول أو ميزان الماء الذي صح الذي يستخدمه البناء لضمان استقامة الجدار، والخياط هو والخيط هو الخيط المشدود الذي يسير عليه رصف الحجارة ليكون البناء مستويا ومستقيما، صح صح. محمد حسن، يمكن المقصود بايع الفواكه والخضر، لا أو البناء، صح خليك مع البناء يا محمد، صح أنت صح مع البناء. أبو هيثم من مسقط، معلم البناء، صح. السلام عليكم، والله يعني الله يحفظكم جميعا، شكرا جزيلا لكم. واليوم الأحد وإحنا كل أحد نتوقف في الوقت مع نادرة من النوادر، ففي نادرة عارفين تساب لطفي الفنانة السعودية.

0: السعودية الكفيفة الرائعة، وسجلت لصوت الخليج مجموعة من أغانيها الجميلة، جلسات خاصة. واليوم نسمع في تسجيل معها. مين اللي بسجل معها في تلفزيون قطر؟ الراحل الأستاذ فوزي الخميس. فوزي الخميس يعني قضيت فترة في إذاعة قطر، كان يأتي إلى إذاعة قطر، وكان كنا نلتقي كان وقتها في التلفزيون، لأنه أصلا كان هو في إذاعة قطر. فوزي الخميس أصلا بدأ من إذاعة قطر وبعدين صار في التلفزيون. فهي بتتكلم ابتسام لطفي في هذا اللقاء، بتتكلم عن طلال مداح. نستمع
1: إن شاء الله.
2: في ابتسام لطفي بالنظارة دائما، ولأول مرة يشوفها المشاهد بدون نظارة. في إخوان اخترت الاسم الفني ابتسام لطفي.
1: الواقع لم أختار أنا، من اختار اسمي في بداية الفنية كان الفنان طلال مداح.
2: هو اللي اختار اسم؟
1: نعم.
2: ايه المناسبة؟
1: أول جولة في حياتي الفنية وأول انطلقت من منزل الفنان طلال مداح.
2: تذكرين أو نذكرك حنا في المناسبة ذي أو الجلسة ذي أو الانطلاقة ذي كانت شلون؟
1: أبدا طبعا، لما شافت الوالدة أنه لابد أن هذا الصوت لا يبقى حبيس الأركان، أبت أن تقتل صوت قد يكون ألعاها مستديمة ولا تخرج من ظلامها الأبدي، فأرادت أنها تخرج بصوتها إلى الناس، وأعطتني فرصة للمثول بين يد طلال مداح ليسمع صوتي. وأول لحن قدموا لي كان على أسطوانات، وهو اللي سماني ابتسام لطفي، لأن تعرف أنت التقاليد والعادات والبيئة والمجتمع ككل لا يرغب أننا مثلا يقال فنانة خيرية قربان عبد الهادي، لأنه مستحيل. فطبعا أطلق علي الاسم ده وقال نسميك ابتسام طالما أخوك اسمه لطفي، لعل الزمن يبتسم لك
2: إن شاء الله. ونرجو ان احنا ايضا نضم صوتنا وصوت طلال، وندعو الله ان يتسم الزمن لك ان شاء الله.
1: شكرا.
2: ولهذه الاسره التي احتضنتك هذه السنين ووصلت في من خلالها الى هذه المرحله. هل لنا ان نلقي الضوء على الست سنوات؟ ازاي انت بداتي تغني لام كلثوم وانت عمرك 6 سنوات؟
1: ما هو ما زلت وساظل اعتبر اعتبار مش اعتبرها وبس، اعتبر اني خريجه ام كلثوم من مدرسه ام كلثوم، لان تاثري بدا بيها وسيبقى لها ومنها. ما أدري، شيء غريب شدني لصوتها، فابتديت بأم كلثوم، وحتى لما كنت زعلانة في حياتي العادية بغني لأم كلثوم ما بغني لنفسي.
2: يا سلام. طيب إيه تذكري الأغنية الأولى اللي غنيتيها؟
1: نعم.
2: إيه هي؟
1: كانت على بلد المحبوب.
2: وبتجيدي عزفها على العود؟
1: لا والله. معلش هو العود مو قد كده يعني، بس لا تضحكوا علينا.
2: طيب أنت متى تعزفي عود؟
1: من بداية حياتي الفنية في مجال الأعراس.

أمتحن ذاكرة المستمعين. هي في ابتسام لطفي أثناء الحديث ذكرت اسمها الحقيقي. مين فيكو حفظ اسمها الحقيقي؟ ما هو اسمها الحقيقي؟ هي ذكرته في مستمرين معكم ومع تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. كل يوم احنا في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا المقدمة الأغنية قصدي. مش الأغنية، مقدمة الأغنية على العموم ما راحش منها كثير. طيب أعطيني، احنا مستمرين معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. برافو اللي أجاب صح. من مصر هذا أبو هيثم. أبو هيثم على طول أجاب صح. أكمل، أنت ذكرت اسمها واسم أبوها، لا وجدها كمان. أيوة، يعني الجد شو اسمه؟ أنت ذكرت هذا عبد اللطيف أخو، مش أخوها، يعني أنت جبت عبد اللطيف من وين؟ أبو هيثم حتى الآن يعني ما جبتش الاسم مضبوط، الاسم الأول صح. طيب نسمع مقدمة الأغنية يا شافي. كفاية كفاية عليك. الأحسن تغنيها أنت، أنا عارفك. طيب نبدأ نسمع قصدي صباح في أغنية بيا فلاح وإما فلاحة، طلبتها فاطمة لوهيبي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال. ويوم أحد جميل، بداية جميلة وجديدة وحلوة، وأنتم تصنعون البدايات، أنتم تصنعون بداياتكم. كن جميلا، ترى الوجود جميلة. إلي أبو ماضي يعني رحل وترك لنا هذه القصيدة. يكفي، عارفين في قصيدة يعني بديوان، في قصيدة بديوان زي قصيدة أبو القاسم الشابي، ما زلنا نردد ما قاله أبو القاسم الشابي الذي مات صغيرا، مات بالمرض ومات صغيرا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر. ففي سبحان الله تجد أنه شاعر عمل قصيدة واحدة مش أكثر، وانتشرت وحفظت وعرفت. مستمرين معكم، إذا نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة. شاطر، برافو عليك يا شافي. نسمع طلب عادل بوبشيت، الهجر يومين، خالد الشيخ، ونكمل إن شاء الله.

قلبك عليها الله ما تطعم من نوم أعيانه فما السبب تهجره بالله والدمع قد جاء

0: طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. نسمع كمان مرة مقدمة الأغنية اللي عرفتوها. أي سهلة. واسمها خيرية قربان عبد الهادي، ابتسام لطفي. اسمها الحقيقي خيرية قربان عبد الهادي، وجاوب صح أبو هيثم، وجاوب صح مازن، ما شاء الله عليكم، ومين كمان، وسعاد جاوبت صح، وجابت تاريخ ميلادها كمان 1951. هذه سعاد، تاريخ ميلاد سعاد، تاريخ ميلاد قصدي ابتسام، يعني سعاد جابت تاريخ ميلاد ابتسام لطفي، واسمها خيرية قربان عبد الهادي. صح يا سعاد. وخيرية ما هو مواسم، مرات بيكون في أسماء منتشرة في فترة من الفترات. أتذكر وكان خيرية أحمد، أخت سميرة أحمد الممثل، خيرية أحمد. فبكون في أسماء في موسم من في مرحلة من المراحل بتنتشر أسماء، وإحنا طبعا أسماءنا ما بنختارها، بيختاروها أهالينا على رأي فيروز. أهالينا لما ابتكروا فينا أسمينا إلى آخره، في أغنية أسمينا. فلاسفة والله، عبقرية الرحابن. شو فكروا يعمل أغنية عن الأسامي، وإنه أسمينا كلام، شو خص الكلام، عينينا هني أسمينا، إحنا هوياتنا في عينينا، عينينا بتنبئ عمن نحن. يعني شوف موضوع أغنية، عملوا موضوع أغنية. هذا ما نقوله يا جماعة، هذا ما نقوله. المسألة مش بس ما نسمعه هذه الأيام، والله أنا مش عارف من وين جايبين الثقة اللي بيأدوا هذه الحاجات، يعني اللي بسمعهم هذول، من وين جابوا الثقة أنهم بيعرفوا يغنوا، أنهم بيغنوا يعني، وأنه اللي لحن لهم هذا تلحين. مستغرب، مش ممكن يكون هذا غناء. يلا وين وصلنا؟ وصلنا لمقدمة الأغنية ذكرتها يا طيب. وصلنا لفيصل عبد الله، متى تردون طلبها مبارك المهندي؟
1: متى تردون؟

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة، ونسمع طلب عامر الناصري، طلب راحلة للفنان المغربي الراحل محمد الحياني.

مضطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج برضو. مازن أجاب صح كما ذكرت، وبيقول مازن يا ريت في فقرة أغنية بين صوتين يوم الأربعاء، نسمع أغنية يوم الأربعاء، في ممكن الأربعاء مش القادم، اللي بعده، الأسبوع اللي بعده، لأنه بجهز أنا الأسبوع القادم، يعني في مادة أسبوع مجهزة موجودة ومركبة على الأجهزة وكل شيء، فإن شاء الله مش الأسبوع الحالي، الأسبوع القادم إن شاء الله. أغنية دق المزاهر لطلال، لفريد الأطرش وطلال المداح، وأرسل الرابط وخليت الزميل فيصل الشيراوي مشكورا يأخذ الرابط يحوله للتجهيز. يعني سعاد من الكويت، عفوا متى التقيت مع ابتسام لطفي؟ في صورة بين معها أنا وابتسام لطفي، والله ناس إمتى، سنوات يعني، في صورة في مكتب السيد المدير، نعم، في كنت أنا وإبراهيم حبيب، الأستاذ إبراهيم حبيب والفنانة ابتسام لطفي، وكان الأستاذ محمد المرزوقي مدير الإذاعة موجود معنا، أعتقد موجود، في صورة صح، في صورة. بشوف إذا حد من الشباب ممكن يعمل لي صورة على تشوفوها على التقيت مع، وفنانة رقيقة وجميلة وحساسة جدا وتذوب رقة صراحة ابتسام لطفي، وتغني طيب. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية ونستعرض أجوبتكم. في برضو الجوابات صح، خيرية قربان عبد الهادي، الإجابة صح، مهابة جابت صح. طيب وين وصلنا؟ لا بدنا عن الأغاني، الأغنية، مقدمة الأغنية. الأغنية يا قلبي للفنانة الشامية، الأغنية يا قلبي لا تجرح، هذا محمد حسن، لا مش الجواب مش صحيح. علي وجداد مقدمة الأغنية الفنانة هدى سلطان، لا مش لهدى سلطان، بس هي أغنية مصرية، معك حق، بس هذه الأجوبة اللي وصلتني. الأغنية للفنانة الكفيفة برضو، شافية أحمد اللي سمعتوها قبل يوم في أغنية بين صوتين، هي وشادية في أغنية حبينا بعضنا، شافية أحمد الاسم، الأغنية اليوم اسمها يا قلبي داري عن وهواك، يا قلبي داري عن وهواك هي الأغنية. بتسأل سعاد من الكويت عندها أولاد؟ لا أدري والله، لا أدري، ولا أدري إن كانت متزوجة أو لا، أو ما سألتهاش يعني. طيب نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

مضطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للساعة أصبحت 11:01 ونصف الدقيقة، موعد الهدية. الهدية اليوم أغنية لأحلام من جلسات صوت الخليج الحصرية، يعني كعادتنا مع الهدايا تكون من جلسات صوت الخليج الحصرية، أغنية عادي عادي. هي هدية اليوم، إن شاء الله تعجبكم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نسمع الآن طلب علي وجداد مع ريح الهوى مسافر. وذكرت له سألت أنا شافي قبل قليل وعرف ما شاء الله عليه الفرق بين الهوى والريح. الهوى حين يتحرك يصبح ريحا، الريح هو الهواء المتحرك، لما ما يكونش متحرك بيكون الهواء. طيب على مع ريح الهوى مسافر وعبد المحسن المهنا طلب علي وجداد.

في حبك هقيت ارتاح ارتاح ارتاح واسوي حق هوا لجناح جناح. في حبك هقيت ارتاح واسوي حق هوا لجناح. في حبك

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، ويوم أحد رائع إن شاء الله. سمعنا طلب علي خاطر النجادي، غلطنا يوم حبينا فيصل علوي، ونسمع الآن أحمد فتحي في أغنية سهرت الليل ونجوم الليالي، طلبها محمد بن أحمد الشوكري.

وصلنا للجميلي، فاهم الجميلي اللي طلبه منتصر شاكر، جيران نزلوا. الجميلي هو أصلا اسمه فاهم إسماعيل ثعبان، فنان عراقي ولد في كربلاء في وسط العراق عام 1942. اسمه الحقيقي فاهم إسماعيل ثعبان، ثم أصبح الجميلي الاسم الفني. فنيا انتقل في طفولته الأولى مع عائلته إلى منطقة المحمودية في العاصمة العراقية بغداد. عرف باهتمامه وشغفه بالطرب الريفي، تأثر في مسيرته الفنية التي استمرت 4 عقود. كان في يعمل في النفط، مجال النفط طبعا، وبعدين نظرا لانتشاره واشتهاره وغنائه وصوته الجميل أخذته وزارة الإعلام العراقية، ويعني أصبح مطربا شهيرا. طيب نسمع الأغنية اللي طلبها منتصر شاكر لفاهم الجميلي، جيران نسبه. متوفى رحمة الله عليه الجميلي في حادث مؤسف، يعني رحمة الله عليه. فطلبه منتصر شاكر في أغنية جيران نزلوا. إذا مع هذه الأغنية نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذنه تعالى. لكم أجمل تحيات شافي الهاجري في التنفيذ والتنسيق، شكرا يا شافي. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم. في أمان الله.

ما يحلى بعيون الطرف بس هم يحلون يا يما السير عليهم ما تريد سيرون ما يحلى بعيون

0: عرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.